0: صباح عمرين
1: صباح عمرين
0: عنيس
1: ما هو عمدي موجي كويتا إزاكا هسالو مكيسرا كما كيسرا صباح عمرين
0: صباح عمرين عنيس
1: أوسيلي تاكويتا
0: مغانا مريم ماتري صلاحا نيالو خطوة بابا لبانتويا عنيس